تقريبا هو انيما كي اشيلي سيو ويكت فام بابا كاتي عمان سيت كونتا ليكي فام ويكا كي واكا سيو ويتا فالو لكامي فاكلي ستيفاني تيوتاك تيو ليك نيوان نيبا كواميلا كامي فاكلي سيت كونتا فالو مونانا اغوستين هرنانديز كاتي كونتا فالو ايكوني فلورنسيو فاني تيوتاك